الندم مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوة صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح وقلب صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح

الفصح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح